0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqiyyati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي على تنبهات، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إن أفكر شفاعتك بعد هذه القيامة.

0: تعملون إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب والمغارب إنا لقادرون عن اليمين وعن الشمال عجين عن اليمين وعن الشمال عجين
1: يا سودة. Jadi hati-hati ya.

0: يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون.
1: Baik, cukup. Yang lain silakan.
2: Anil yamini wa anishimali izin ayat ma'am.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لله الملك محمد رسول الله أسرك ربي جعلني مقيم الصلاة ضرية ربنا وتقبل دعاء. سووا صفوفكم للصلاة قيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله. استووا luruskan, rapihkan, serta rapatkan safnya. Dilihat kanan kirinya yang masih belum lurus, yang kosong, tolong diisi, diluruskan. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Aqimu wa'tadilu. Wasaddul khalal. Ilahi Rabbi, anta maksudi wa rita kaman. Kul a'udhu bi rabbin nas, malaikin nas, ilahin nas, min syarril wasam. Sudurin nas, نويت لله أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات دائما من الله. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله. إني وجد إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. وارزقني وأهلني وعافيني. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

الظالمين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم
0: سمع الله لمن حمده
1: حمدا كثيرا
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: التحية السلام أشهد أن لا إله إلا الله اللهم
0: صل لمن حمده ربنا الله أكبر
1: سبحان
0: الله أكبر
1: واجبرني واهدني
0: الله أكبر أكبر
1: التحيات المباركة طيبات السلام عليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام, وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على الذكر والشكر وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله,

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله العظيم إن الله غفور رحيم فاتم القبول من كل سوء وحضرة الرسول وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرية أهل بيت الكرم أجمعين والدينا والديهم وأمتنا وأمهات أموات المسلمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا غنم يا نسيم دين الصراط صراط امنا من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
3: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن أفكر شفاعتك بعد هذه القيامة.